تما كم خلق مليون تق مليون تق كم خلق توش تما تنا خوف بكيو لان تا بيو خمق بيو غلغيك ايا غسوكي سالك تنا فكخلوكي اغنق سيكو تنا فكخلوكي قنو خوخلوكي لتاولوكي اشن اتنا من لا يخلاي نخلاي لاميكو قنو روش Pilkulukat toisok pyrnäiselukat, jättää uskoniin kanhanaksi kaikkinaan.